0: حبابي خلوني في هادي شوف غزالي حبابي حبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم حبابي.
1: Fréquencier 02 43 20 34 67.